شفل وشار مبرام زق قون وار ببام شفل وشار ببو ببو ببو ببو ببو بيار ممام أول زمبر فلماتي كفارة شرطر المدارة وطمان بودا فشار